0: it is somebody else's business, then it's amanat. Then you have to negotiate. If you are employed to work certain number of hours, then that's an amanat. Now, if you don't want to work, then you negotiate. You tell the boss, 3 hours less, I will work every day in the month of Ramadan, if you allow. And then you deduct from my salary. Or if some leave is due, then I will take the leave in Ramadan. Negotiate earlier. Not that suddenly comes the 20th of Ramadan and it's finished. Nobody's in the shop. What happens? They all sat down at the calf. Where all the workers went, all sat down at the calf. Because Maulana gave one fazail of at the calf, so all sat down. What will happen then? The way it is taken for granted, like father and son business or something like that, that the son has the right, he is managing it, father is retired or something, to make adjustments to the time, it's permissible. But not if a person is working for some stranger. There's a balance. Islam is balance. There's no extremism.
1: Durood and salam on our beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Last night I mentioned, and I also always mention whenever we go to a new place, that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala made him rahmatul lil alameen. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alameen. A rahmat and a mercy unto all the worlds. So being a rahmat, being a mercy unto all the worlds. So he was a mercy for the rich, mercy for the poor.
2: Mercy for those living in his time, and mercy for those that will come unto the day of Qiyamah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was a mercy also for the animals. Mercy for the fish in the sea. Because if Nabi alayhi salatu wa sallam did not come into this world, then nothing would have been created. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam being rahmatul lil alameen, he did not desire that only the rich should be afforded the opportunity of presenting them at the roza of Rasul sallallahu alayhi wa sallam and reading salat and salam. Due to this rahmat of his, he desired that every person should be able to send salat and salam, even though he may be the poorest of all persons. But it must be easy for him to also send salat and salam. But then how is this salat and salam going to be conveyed? So Allah tabaraka wa ta'ala, according to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam's hadith, which is recorded in authentic books, he says, "Inna lillahi malaikatan sayyahin." Allah ta'ala has got angels that roam about the earth. "Yuballighuni an ummati as-salam." When any person from the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sends salat and salam on him, these angels, they pick up this salam and they convey it to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I always say that this is the speediest of all services that Allah ta'ala, due to the rahmat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, has blessed us with. Imagine if all of us had to pay for this service. Allah tabaraka wa ta'ala, out of his mercy, gave us this opportunity that you send the salat and salam, and I will make sure that your salat and salam is delivered immediately. The moment you send the salam, the angels convey it to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that so and so, the son of so and so, or so and so, the daughter of so and so, has conveyed salam to you. And Nabi alayhi salatu wasalam replies to that salam, and this person who has sent the salam, this person who has read the durood, he is the one who really benefits. What is Nabi alayhi salatu wasalam going to gain by our recitation? It is we who are going to benefit. It is we who are going to receive the rewards. Nabi alayhi salatu wasalam's reply itself is such a great thing. Then the person is rewarded with 10 blessings. His sins are forgiven. He is given peace of mind, contentment. Poverty is removed. So many benefits have been recorded of the virtues of durood and salam. so many rewards on the recitation of durood and salam. But it has to be with sincerity, and also we have to give up the sins in our lives if we want to really benefit from this recitation of durood and salam. So this durood and salam is taken from the authentic books of hadith, meaning that Nabi alayhi salatu wasalam himself taught to the sahaba ikram ridwanullah alayhim ajma'in, who were his real ashiks, how to read durood and salam. So when we read this, we must have this yaqeen that Allah Ta'ala's angels are above us, because that is what Nabi alayhi salatu wasalam has told us. So we believe in him. We are blind. We have nothing. We give our hands into the hands of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The blind person, the correct thing for him to do is to give his hands into the hands of a person with sight. So we are blind as far as the spiritual world is concerned. And Nabi alayhi salatu wasalam, Allah Ta'ala gave him that sight, which he did not give to the angels, did not give to any Nabi. So therefore, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we must read salat and salam on him with great love, great respect, and believe that Nabi alayhi salatu wasalam will receive this salam of ours, and he is going to reply to it. Bismillahir Rahmanir Rahim. Salamun ala ibadihi allazina astafa. Salamun ala al-mursaleen. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
3: either. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiy wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyatihi wa ali baytihi kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa tarahham ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama tarahhamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. Ulama-i Kiram, most respected brothers and also our sisters at the madrasa, this is a Naat Sharif composed by that Arif Billah, Hazrat Maulana Haki Muhammad Akhtar Sahab, Damat Barakatuhum, which expresses his great love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
1: Aapka martaba is jahan mein jaise khurshid ho aasma mein, aapka martaba is jahan mein jaise khurshid ho aasma mein. Dosto ye hai shehre madina jisse islam phaila jahan mein, dosto ye hai shehre madina jisse islam phaila jahan mein. گر نہ صلی علی ہو زباں پر

محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على

عذاب النار وقينا عذاب النار وقينا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.